يسعد لي مساكن جميعا حبايب قلبي واهلي واخوتي بلبنان الحبيبه بيروت الحبيبه بتمنى لكم سهره حلوه سموني زخفه كبيره وننبسط مع بعضنا اليوم حبايب القلب اهلي وحبايبي

احلى شيء بهالدنيا يكون الانسان عنده هيك اهل وهيك اصدقاء يحبوهم قلبا. انت كلكن حبايب قلبي واخوتي مع راسي، اعذرونا على اللي صار بيصير، يعني كل 200 سنه تصير مره ما في مشكله. كم جزراوي في هون؟ جزراويه كم واحد فيه؟ سريانه اشوريه كم واحد في؟ يا ما شاء الله. في ناس قلتي كلها أرمن، عم كذب علي؟ طيب كم أرمني في هون يا جماعة؟ يا اسكي سيرم كيزي.

حبيبي كيفك؟ صوت الشباب اخبر. ثانك يو سو ماتش. صوره خلوكم معي. هربوا شعينيك.